كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

قولان انجي كبري مرمر شينكين بفيد لي وقت ناران ام بس تكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادة بشيرين اسكرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابة صبي ازيب من اسكرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات لی دایکام، از حسین سرفرازم، شبو بیرانینا شهیدم.

تهلي فريم دانا قبر قبر ثاني ببيجن تهلي داني ما قبر رشو تاري ببيجن تهلي سوالا كرنا كردا ببيجن تهلي ترقينا ملدا ببيجن تهلي تيسر شالي ما خشان لكرم ببيجن تهلي مش تاخو مدا لكرم بيقيدا شالي بكاري بخيلي حسالي دا بذل كابلين مش تولي خشان

0: باكري
1: لفندم
0: طياره كل هاد الناس اخوك كبيش يجي خصيصي بلا قطعه الشاي خش بكري بيت الشركه هيدا كريم هيدا
2: لا ولا جريراني ما حب جاي خلي يسوي قهوه
3: لا يا تشري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري عزيزي خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
1: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزه.
0: شلون شاي العنزه؟
1: الوزه الوزه
2: والله شوف كوزه الشاي البزه
1: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزه لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قديش تبهورناكي اذا قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم عالم خراب.

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بقصر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي طول مجياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش و یماراس

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي براب لنا مفكورة قوليسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جلين ونائي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كارواني ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزة چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كلشن تيك دانا دجمن مج هبرا بقتيل انبر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شهر

تراب درد خلق مال حال تمل الدنيا لقي شاف مشور الرحمة خذي الجير الاسماعيل لنجتيا فنان جار اخو قريدا لقايده يقول زير كنت ناتك كبس جرقه يا تراب بسمي يا مبدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل لك ابو شبي فايده يا تراب مردس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا قاسه قرون الاشاكوني مال بابته يا بکن کیف حنک گزا و خواهد دنیا لگه کیف خوی امر مسجد یک سال بچن تیلیسی بیلی چنم پیدا من دیر سیگون دا دوز ایواخ بکن دمرم جبوها آنا سیگون

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مولو حالو تملي دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيتي فنان جرى خو قريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما تشان تيلي سبي تشانا ما بيدابن حتى دنيا خشابا بزي أخدكم دمرم جبونا تيا هيبي قمانا مخالق عالمي بادشاي بادشاي مرازي بدل جانك و جامعي رحصن لك بوش بفايدة تو ورمي ده سيف ده بگرين زوزاني ما دربازي زوزاني وي خاصه كروني هش يكوني مالا بابته چند ساله که درباز بکن كيف و زوقا دنيا لك كيفا خوية سد يك سال عمري ما چند تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خشوا بزي اخدكم دمرم جبونا تيا وي
1: ما هو يلقيت يا

غورامن جكبري مرمر شينكن بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبن كبري سادا بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي ازيب من از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرام آدل دایقام از حسین سرفرازم جبو بیرانینا شهید من.

از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أبيني ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشيني جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب و بلندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دناوا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي برخا قريش

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي مقرانا اي برا برينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيل شبر شو طاري سرمايا ترس كل يوم ببر في هر بباري باهوزة چلا پكتنا مجهر شر كناري واري ما ولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاور ما دزو كدشن تيك دانا دجمن مجهر رات قتيل بر ببر حيف ومخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه في شقل

0: stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: عيد البراء قردم وتيف وين زكا قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب عيد البراء قردم زجاج وين زكا مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب عيد البراء قامت مثال وين زكا دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب

تهران رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياريتي.

خايف يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنجتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

وده تميشة تليشة مكاب بجنمة أذكري رومي وده سيمخزن كلبشي بريم دانا ريكا دولة وانزانم.

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب.